0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: فویسی رادیو آسیا پلاس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، درجه بالای خصوصیت.
4: I'm sitting in my bedroom

0: همش پیش توه، من دلم خون میشه هر بار اینجوری میبینم.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.